بل تي بروجرام رجس قدر انت تي بروجرام بلا يعني جد بين بروجرام اسر تم كان بين من اقيل حسين يعني دي بروجرام بروديوسر بين من جلزار حسين ميديا ميو دون اف ام چانل لكا ديو اكاش واني كارجلين وقص بدرين يمي تو ستسوم چندوك قستا في تو تو ستغا تغبا وردو سربيسي كان بروجرام ان ريلي بيت ريلي لانت دانش بازات

فجعله غثاء أحوى. يعني سيدي ده تشقبا تسلوك جن أشيبي مين بلا تسبيح زل دلدان تشق في أشيبوس لحمو بيسف شسد يعني ده تيك تو تقدير معين بيسد يعني ده بنا لملتن سد يعني ده سوچك بوس حيوان مين نرسون دان تشق ده بنا دوس كمبونا نقبو تشق

من تخسك أدو دي غوبي شعبونين يدبين إبراهيمي سحيفينسي موساي سحيفينسي دي سرابين نقاط كتو مختصراً غس بيان بيت بظاهر ديانو كتك بيان بسنا زندگي يتنا موت بظاهر ديخبرو عجيب و غريب نا موت يتنا حياة لكن دي مفهوم بديوين كي زندگي تخص لطف دوغت نا موت تخ راحت كي تمام مسائب شتنا نجات نا كملوك توبا بلكي نسوي درميان كيفيتنا زوستا دوغت يان مسائب سلسلو أبدين يان دائمي لسيت بل توثرون الحياة الدنيا نكات يانو بيان بيت إنسان تباهي سيربو يا تم نسكوين بسيوت دنيا زندگي و آخرت زندگي كمقدم بيا يان آخرت خوبي شدنا بخبر لسفا يان دي فرس خدا دي حقيقت بو هر شغبنا صحيفون يان بيان بيسيت كي تزكي نفس مت باكم لكنا ينتمت صحيفة إبراهيم نصحيفة موسى حوالو شايد دي فرستي تغمسون ست دي حضرات نسكو زندگانوك عملي زستيكا وني لس واقع سون ست حضرت إبراهيم اس حياة دنيا لردوك بطن سي آخرت من أولاد قرباني و پیش بياس جناب موسى يلبو سكرسيا مقابل فرعون سخ مصيبت كنا تقنار بياس روبا روبا

سجد باني في هذه بروجرام بيرس بنتو ستروغ نفيد دي بروجرام بين ادفوكيت نسار حسين كنان سترونغ لوكسي لوكسو قانوني سكولا تي سيجن تي سيان مسد بروجرام سيرتان تشين محمد حسيني سيان دي بروجرامي بروديسر كاكور بچين گلزار حسيني اچين موني في هذه بروجرام بلانت سيان مسد تو ستور تونيكا دي بروجرام بين سكينه بانو سي اتش او كارغيلي كنا تي سيجن تي سيان مسد تي سولين تشين ارشو نرجيسس Yandi programming producer Kakur Bachain Gulzar Husseinis.

بالذات يعني سنة تسو ترغون بيتي كاي بروجرام ينتا صبلب تشين ني فايل دي بروجرام بين تاتسنا كوبستي يوليس كولا لوكسو بروجرام دي كانتس ين بالذات بروجرام سيرتان تشين محمد حسن اسكريس يالي بروجرام ين كارون كاستاديون ين منغا تشيدين فرچو بيت بي بروماتيك بروجرام ني سيرون ميديا ميو دون اف ام شانالي كانغا تشا ساكاش واني كارجيلنا زرنچوت كاستا بورغي خبرن لنتس ين بالذات